0: الثقافه كلها ما لها وصف. كسر الحصار اليوم خرج الشعب اليمني في جمعه التحذير والنذير استجابه لدعوه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي وتفويضا له في الخيارات التي يراها مناسبه لانتزاع الحقوق اليمنيه المشروعه.
1: 胡塞警告说，此次大规模民众动员标志着局势进入一个风险极高的阶段。他对学生即将做出的决定将完全反映民意，外界担忧新一轮升级打击或将很快到来，可能会严重冲击地区稳定和全球能源市场。
2: The rhetoric has sharpened and the streets have spoken, leaving the delicate regional truce hanging by a thread. If Riyadh continues its pressure, the quiet in the past months may soon give way to a devastating new round of cross-border warfare. Abdullatif Loshali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.
3: 稍后回来，我们要关注一下乌克兰民众连续第三天举行示威活动，抗议总统泽连斯基撤换国防部长费多罗夫。稍后见。